0: ラジオ日本語放送です。お聞きの放送はトゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルクサット 3A 衛星垂直変波周波数11958kHz およびトゥルクサット 1A 衛星水平変波周波数11096kHz を通じてお聞きいただけます。また www.trtdinle.com ウェブサイトの TRT ウォットウェストチャンネルで同じ時間帯に日本語放送をお楽しみいただけます。
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio, la voix de Türkiye.
1: İnce Ankara Radio صدای ترکیه.
5: هنا اذاعه صوت تركيا.
1: دانشر تركيانين سيسي راديوسو.
6: اوفدي راديو بلاس تركيا.
7: تركيانين سيسي راديوسو.
8: كوي ال راديو لا فوتشي ديلا تركيا.
9: استا اس لا فوس دي تركيا.
10: سلوشاتي ايميسيا تانا بلغارسكي يزيك نا راديو غلاسوت نا تركيا.
11: يوفلت زري اي تركيا.
12: 这里是土耳其之声广播电台。
1: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
13: ده ترکیه غرد رادیو ده.
14: خصوم ترکیه ای زین رادیو گیانه.
15: تترشیه رادیو صد بوری ترکیه سخمه.
16: اوادا ترکیه اونو رادیو سو.
17: ایچ رادیو وچه ترکیه.
18: گوارید گولس ترکیه.
19: ایفیرده ترکیه اوازه.
8: گیت بلیر Türkiye'nin sesi radyosu.
3: Ye Sıday Türkiye.
2: Anlamadın ona. Türkiye Avazı Radyosu.
10: Edo İfonetis Türkiye.
0: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
4: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
6: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
13: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
1: Este Radyo Voz de Türkiye.
7: こちらはトゥルキエの声ラジオです。
3: スボルはグラソットナトゥルキエ。
9: エフィルでトゥルキエオボーズラジオさ。
17: イッツトゥルキエハンギアラジオや。
0: オールドラジオグラストゥルキエ。
8: トゥルキエウヌラジオソ。
1: ブラストゥルキエニンセシラジオソ。

0: にちは。こちらはテレテトゥルキエの声ラジオ日本語放送です。お聞きの放送はトゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルクサット 3A 衛星垂直変波、周波数 11,958kHz、およびトゥルクサット 4A 衛星水平変波、周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトの TRT ウォットウェストチャンネルで同じ時間帯に日本語放送をお楽しみいただけます。
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the Voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا راديو صداي تركيا.
5: هنا إذاعة صوت تركيا.
1: دانشير تركيا'nın ses radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin sesi radyosu.
8: Qui è la radio la voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquía.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Türkiye.
11: Юфлет Зари и Türkiye.
12: 这里是土耳其之声广播电台。
13: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
14: ده ترکیه غرق رادیو ده.
15: خصوم ترکیه ای زین رادیو گیانه.
16: به ترکیه رادیو صد بوری ترکیه از کما.
17: اوادا ترکیه اونو رادیو سا.
18: ایچ رادیو وچه ترکیه.
19: گوارید گولس ترکیه.
20: ایفیرده؟ Türkiye Ovası.
21: Gitleyer Türkiye'nin Fethi Radyosu.
22: Ye Sıday Türkiye.
23: Anlavatın ola Türkiye Ovası Radyosu.
24: Evo İfonetis Türkiye.
25: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
26: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
27: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
28: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
29: Este é a Rádio Voz da Turquia.
30: Kochira wa Turquia no koe radio desu.
31: Zboru wa glasot na Turquia.
32: Efir de Turquia ovoz radio sa.
33: It Turquia hongia radio ya.
34: Ov de radio glas Turquia.
35: Turquia une radio sa.
1: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

هنا إذاعة صوت تركيا، أي اليوم الأول من يونيو حزيران عام 2026 المصادف يوم الاثنين. ساعتنا في أنقرة تشير إلى الخامسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة الثانية بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، نحن سعداء باللقاء بكم في بثنا باللغة العربية. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين تركسات 3A و4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو من اختيار TRT VOT World من القائمة. مستمعينا الأفاضل، أنا فاطمة الكبير، سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج نجوم الأناضول، حكايات فلكية، ومعالم الأتراك في العالم.

مستمعينا الأفاضل، أسعد الله مساءكم بكل خير. من إذاعة صوت تركيا نحييكم ونقدم لكم نشرة لأهم الأنباء. أكد رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان أن إمدادات الغاز التي بدأت إلى سوريا في شهر أغسطس آب الماضي نتيجة للمبادرة المشتركة بين تركيا وأذربيجان تقدم مساهمة لا تقبل الجدل في تنمية هذا البلد وفي الأمن الإقليمي. جاء ذلك في رسالة بعث بها رئيس الجمهورية أردوغان إلى افتتاح أسبوع باكو للطاقة المنعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو، وقرأها نيابة عنه وزير الطاقة والموارد الطبيعية ألباسلان بايركتار. ولفت أردوغان في رسالته الانتباه إلى أن التطورات في المنطقة أثبتت مجددا مدى صواب والخطوات التي اتخذتها تركيا مع أذربيجان في مجال الطاقة، مشيرا إلى الاستمرار في تحقيق العديد من المشاريع الضخمة بنجاح والتي كانت توصف بذات يوم بأنها أحلام للمنطقة. يبدأ وزير الخارجية التركي هاكان فيدان غدا زيارة رسمية هي الأولى له إلى سنغافورة. ووفقا لمعلومات تم الحصول عليها من مصادر وزارة الخارجية، فمن المتوقع أن يتم استقبال الوزير فيدان من قبل رئيس الوزراء السنغافوري لورانس وونغ، كما سيلتقي بوزير الخارجية فيفيان بالاكريشنان ووزير الداخلية والوزير المنسق للأمن القومي شان موغام. وتهدف الزيارة إلى تعزيز التعاون في مجالات استراتيجية مثل الصناعات الدفاعية والذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات وأمن الطاقة. ومن المنتظر أيضا أن يلقي فيدان كلمة في حدث محاضرات رافلز التي تنظمها مؤسسة الدراسات الفكرية المعروفة باسم المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية.

0: ومن المتوقع أن يؤكد فيدان خلال لقاءاته على أهمية زيادة حجم التجارة الثنائية بين تركيا وسنغافورة على أساس اتفاقية التجارة الحرة الموقعة عام 2015 وتطوير الاستثمارات المتبادلة وتنوعها. كما سيتناول الوزير فيدان إمكانيات التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية وأشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي والرقمنة والتكنولوجيا المالية وصناعة الأغذية الحلال، مشيرا إلى أن جهود تركيا وسنغافورة الواقعتين على طريق بحري وتجاري استراتيجي في مجالات الربط وأمن الطاقة تعد حرجة لتأسيس الاستقرار الإقليمي والعالمي. أدانت وزارة الخارجية بشدة اقتحام المتطرفين الإسرائيليين للمسجد الأقصى ورفع العلم الإسرائيلي وترديد النشيد الوطني الإسرائيلي فيه. وفي بيان مكتوب صادر عن وزارة الخارجية، أبدت الوزارة رد فعل عنيف تجاه الممارسات التي نفذتها مجموعات متطرفة إسرائيلية بحق المسجد الأقصى تحت حماية قوات الأمن الإسرائيلية. وأكد البيان أن محاولات رفع العلم الإسرائيلي وترديد النشيد الوطني أثناء الاقتحام هي أمور غير مقبولة. جاء فيه: ندين بأشد العبارات الاقتحام الذي نفذته مجموعات إسرائيلية متطرفة للمسجد الأقصى تحت حماية قوات الأمن الإسرائيلية والأعمال الاستفزازية التي قامت بها هناك. ولفت البيان الانتباه إلى أن هذه الأفعال توضح مدى الخطورة التي تحدق بالاستقرار في المنطقة، مسجلا ما يلي: ندين بأشد العبارات الاقتحام الذي نفذته مجموعات إسرائيلية متطرفة للمسجد الأقصى تحت حماية قوات الأمن الإسرائيلية. إن هذه الأفعال التي تهدف إلى تقويض الوضع التاريخي والقانوني للقدس وفي مقدمتها المسجد الأقصى تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتحمل في طياتها خطر تعميق عدم الاستقرار في المنطقة بشكل أكبر. وإزاء هذه الاستفزازات والانتهاكات الخطيرة التي تواصل إسرائيل القائمة بالاحتلال ممارسة ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية، فأننا نجدد دعوتنا للمجتمع الدولي لزيادة ضغوطها على إسرائيل. ألقى رئيس جهاز الاستخبارات الوطني إبراهيم كولن مع رئيس مجلس شورى حركة حماس محمد درويش وأعضاء المكتب السياسي للحركة، التقى بهم لإجراء محادثات بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. ووفقا للمعلومات الواردة من مصادر أمنية، فقد اجتمع كولن مع ممثلي حركة حماس في أنقرة. وخلال اللقاء أكد وفد حماس التزامهم بقواعد وقف إطلاق النار، وقدموا معلومات لكولن حول الانتهاكات التي ارتكبها الجانب الإسرائيلي. وكانت الاعتداءات التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة طوال أيام العيد الأضحى من بين العناوين الرئيسية الخاصة باللقاء، كما تم التطرق إلى الجهود التي تبذلها تركيا بصفتها دولة ضامنة لضمان تطبيق وقف إطلاق النار في غزة. كذلك تم خلال اللقاء تقييم الخطوات التي سيتم اتخاذها لمنع الانتهاكات الإسرائيلية. صرح رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان بأن غياب العلاقات مع تركيا وأذربيجان يؤدي إلى حالة من عدم التوازن في سياستهم الخارجية، مؤكدا أن تطبيع العلاقات سيخلق فرصا جديدة لبلاده. ووفقا لنبأ نقلته وكالة الأنباء الرسمية الأرمينية، قدم باشينيان تقييمات بشأن السياسة الخارجية للحكومة في رسالة مصورة نشرها عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي. وقال باشينيان: أنا واثق من أننا سنحقق هدف تطبيع العلاقات مع أذربيجان وتركيا، وهذا يعني أن السياسة الخارجية المتوازنة والموزونة ستكتمل وستظهر الفرص الجديدة لأرمينيا لتصبح دولة ذات جودة جديدة. عقب إعلانه أنهم سيستهدفون منطقة الضاحية الجنوبية في العاصمة اللبنانية بيروت بغارات جوية رغم وقف إطلاق النار، هدد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس سكان العاصمة قائلا: لن يكون هناك هدوء في بيروت أيضا. وتحدث كاتس في حفل أقيم بوزارة الدفاع حول الغارات الجوية التي سيبدأها جيش الاحتلال الإسرائيلي على منطقة الضاحية، ومهددا بضرب بيروت بهجمات عنيفة. قال كاتس: أن مصير منطقة الضاحية في بيروت هو نفس مصير المستوطنات في شمال إسرائيل. إذا لم يكن هناك هدوء في شمالنا، فلن يكون هناك هدوء في بيروت أيضا.
1: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
0: رغم وقف اتفاق إطلاق النار، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي توسيع مساحة احتلاله في جنوب لبنان بعد تجاوزه شمال نهر الليطاني والسيطرة على قلعة شقيف الاستراتيجية. وعقب تعليمات رئيس الوزراء نتنياهو في 25 من مايو أيار الماضي بزيادة الهجمات، كثف الجيش ضرباته الجوية والبرية وبدأ في توسيع المنطقة الاحتلالية التي يطلق عليها اسم الخط الأصفر على طول خط الحدود. وزاد جيش الاحتلال من هجماته المحيطية بمدينتي صور والنبطية موسعا احتلاله البري بذريعة التهديدات الناجمة عن حزب الله. وكان التطور الأبرز هو امتداد هذا التقدم إلى شمال نهر الليطان الذي يبلغ طوله 170 كيلومتر ويمثل خطا طبيعيا يقسم جنوب لبنان إلى قسمين شمالي وجنوبي. أعلنت وزارة الصحة في غزة في بيان صدر عنها عن آخر البيانات المتعلقة بضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر منذ أكتوبر 2023. وأشارت الوزارة إلى أن المستشفيات في غزة استقبلت خلال الساعات 24 الماضية جثماني شهيدين و40 جريح، وبهذا يكون قد وصل عدد الشهداء في غزة منذ أكتوبر 2023 إلى 72,941 شهيدا، وبلغ عدد الجرحى 172,967 مصابا، في حين لا تزال آلاف الجثامين مفقودة تحت الأنقاض حتى الآن في قطاع غزة. صرح الناشط الفرنسي في أسطول الصمود العالمي أدريان جوفان الملقب بتورتوغا بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يضم مرضى نفسيين يستمتعون بتعذيب البشر. وفي حديثه لمراسل الأناضول روى جوفان الذي احتجزته إسرائيل تفاصيل العدوان والتعذيب الذي مارسته سلطات الاحتلال ضد الناشطين، وأكد أن هدف الأسطول كان إظهار رد فعل ضد الحصار المفروض على قطاع غزة ومعاملة إسرائيل الفرنسي.

تعرضوا لكل أنواع الإذلال بما في ذلك سكب الماء البارد عليهم ليلا في الطقس البارد. وذكر أن ركلات الجنود الإسرائيليين تسببت في كسر ضلعين من أضلاعه، وهو ما تم إثباته طبيا في مستشفى بفرنسا، مؤكدا عزمه على تقديم شكوى قضائية. وتابع واصفا الوضع على السفينة: لقد ألقوا بنا في منطقة تضم 3 حاويات، ولم نكن قادرين على النوم بسبب الاكتظاظ الشديد وبسبب كسور أضلاعي. لم أستطع الاستلقاء تماما، فحاولت قضاء الليل واقفا أو في الخارج، لكنهم كانوا يسلطون أشعة الليزر على أعيننا ويستخدمون الفلاشات لمنع الناس من النوم. وأشار إلى أن الجنود أطلقوا عليهم ذخيرة تشبه الكرات المعدنية وهددوهم بالأسلحة. وعند وصولهم إلى إسرائيل تعرض بعض الناشطين للضرب والإذلال مجددا، وهم يقولون لهم بسخرية: مرحبا بكم في إسرائيل. وفي ختام حديثه أشار جواني إلى وجود أكثر من 9000 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال، مؤكدا أنه لا يجرؤ على تخيل الظروف التي يعيشونها بعدما رآه، حيث يعاملون كالحيوانات ويعذبون بشكل مرعب. صرح رئيس مجلس الشورى الإيراني ورئيس بعثة المفاوضات محمد باقر قاليفاف بشأن الحصار البحري الأمريكي في مضيق هرمز قائلا أن تطبيق الحصار البحري هو دليل واضح على أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تلتزم بوقف إطلاق النار. وجاء في تقييمات نشرها قاليفاف على حسابه على منصة إكس، تناول فيها الهجمات الإسرائيلية على لبنان والحصار الأمريكي في مضيق هرمز، وقال إن تطبيق الحصار البحري وتصعيد الكيان الصهيوني الإبادي لجرائم الحرب في لبنان هو دليل واضح على عدم التزام الولايات المتحدة الأمريكية بوقف إطلاق النار. وقعت شركة خطوط أنابيب النفط والغاز التركية بوتاش مع شركة النفط الوطنية الأذربيجانية سوكار وشركتي توتال إنرجيز وأبوظبي الوطنية للنفط أدنوك اتفاقية لتوريد ما مجموعه 33 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من أذربيجان إلى تركيا لمدة 15 عاما اعتبارا من عام 2029. مستمعينا الكرام، إذاعة صوت تركيا قدمنا لحضراتكم نشرة لأهم الأنباء. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.

السماء الكامنة في الحجر، آثار علم الفلك في العمارة الأناضولية. في المناخ الفكري المتعدد الطبقات للأناضول في القرن الثالث عشر، لم يبقى علم الفلك حبيساً للأوراق التي تلمع تحت ضوء القناديل في حجرات المدارس، ولا سجيداً للأعمدة الصامتة في جداول الزيج، بل أن ذلك الموروث الرياضي الضخم من حسابات النظام الستيني المرهقة وأقواس المثلثات الكروية المجردة والحركات الدائرية للكواكب اتحد مع العبقرية المعمارية لآنذاك ليختم به في قلب المدن فوق أجساد النصب الحجرية العملاقة. إن من يدخل من باب مدرسة ما لم يكن يخطو إلى قاعة تدريس فحسب، بل كان يلج فضاءً حسبت أبعاده واتجاهاته وإضاءاته بدقة. فبالرغم من صمت لغة الحجر، إلا أن النظام الذي أسسته لم يكن منفصلاً عن نظام السماء. يعد جامع ومدرسة جاجابي في كرشهير المكان الذي تلمس فيه هذه الأختام بوضوح وقوة تاريخية كبرى. فهذا البناء الذي سجل في وقفيته المؤرخة عام 1272 أسس خصيصاً لتعليم علم الهيئة والنجوم، يعد بمثابة قلعة للهوية المؤسسية لعلم الفلك في الأناضول. لكن معرفة السماء في جوجوبي لا تعيش في الوثائق المكتوبة فحسب، بل في تلك البركة الشهيرة بقلب البناء والفتحة الدائرية التي تعلوها. ووفقاً للرواية الشعبية الشائعة، كان يتم تتبع النجوم عبر انعكاساتها في مياه هذه البركة الساكنة بدلاً من النظر المباشر إلى السماء. ورغم عدم وجود دليل تقني مكتوب لهذه الطريقة، إلا أن إنشاء مثل هذا الترتيب في مركز مبنى يدرس فيه الفلك هو أوضح إشارة على ذلك الموعد غير الصادفي بين السماء والحجر. فالنجم الذي قد يصعب تمييزه في قبة السماء المظلمة ليلاً كان يتحول فوق سطح الماء إلى نقطة أكثر هدوءاً وقابلية للقياس. هذا الاحتمال يجعلنا نقن أن هذا الترتيب في مركز البناء لم يكن مجرد زينة عابرة، بل هو المكان الذي أنزل فيه العقل الحسابي السماء إلى الباحة ليحولها من كرة مجردة إلى حقيقة ملموسة وقابلة للقياس. هذا التماس بين علم الفلك والعمارة يظهر لنا في المدرسة الزرقاء جوك مدرسة بسيفاس عام 1271 عبر مفاهيم الزمن والتقويم بشكل أكبر. وسواء كان اسم جوك أي السماء مستمدا من الفيروز الذي كان يغطي واجهتها يوما ما، أو من ارتباطها العميق بعلوم السماء التي كانت تمارس فيها، فالحقيقة أن المدرسة اقترنت بمفهوم السماء منذ عصر بنائها. المؤشر الأبرز على هذا الرابط هو نقوش تقويم الحيوانات الاثني عشر التركي على البوابة الصرحية. تظهر هذه الرسوم كيف نقشت المعرفة السماوية فوق الحجر كتطبيق ينظم الحياة الاجتماعية ممتزجة مع تقاليد التقويم العريقة القادمة من آسيا الوسطى. ويذهب بعض الباحثين إلى أن توجيه البناء وطريقة استقباله للضوء قد يتضمن تفضيلات فلكية واعية، مثل حساب زاوية الشمس في الاعتدالات والانقلابات الشتوية والصيفية. ورغم محدودية القياسات القطعية في هذا الصدد، إلا أنه من المنطقي الاعتقاد بأن معماريي القرن الثالث عشر القادرين على تحديد القبلة وحساب التقاويم لم يتجاهلوا تماما هذه الحركات السماوية أثناء عمليات التصميم. أما مدرسة المئذنة النحيفة في كونيا فترتبط بالموضوع من خلال الهندسة. ورغم عدم وجود سجلات رصد مباشرة هنا، إلا أن فن الحفر على الحجر يمثل ذروة المعرفة الهندسية في ذلك العصر. فزخارف العقد اللانهائية والتكوينات النجمية على الباب ليست مجرد تزيين جمالي، بل هي انعكاس معماري للدوائر والأقواس والزوايا التي كانت

0: لغة الفلك آنذاك. لقد تحول ذلك النظام السماوي العظيم بين أيدي المعلمين إلى تناظر راسخ فوق الحجر، حيث تبدو تلك الضفائر الحجرية التي تمتد فيها الدوائر إلى ما لا نهاية دون أن تتصادم، كأنها صدى معماري لفكرة الحركة الدائرية الكاملة، وهي الفرضية الأساسية لعلم الفلك. هنا يتلاشى الحد الفاصل بين الزخرفة والرياضيات، ويجب هنا فتح قوس للتأكيد على تمييز هام. هذه المباني لم تكن مراصد ضخمة ومستقلة مثل مرقة وسمرقند في الشرق، فالحال في الأناضول كان مختلفا وربما أكثر شمولا، حيث لم يقتصر وجود الفلك على مراكز مغلقة تضم آلات ضخمة، بل تجلى في باحات المؤسسات التعليمية وفي تحديد المواقيت وحساب القبلة، أي من قلب الحياة اليومية تماما. لذلك عندما ننظر إلى المدارس السلجوقية نرى إرثاً ذا طبقتين، نشاط تعليمي مثبت بالوثائق من جهة، ورابط سماوي قوي تغلل في العمارة وأثرته الروايات الشعبية بمرور الزمن من جهة أخرى. ورغم أن كل رواية قد لا تكون مثبتة تقنيا، إلا أنها تفسر لنا لماذا ظلت هذه الأبنية تذكر لقرون كأماكن قريبة من السماء. ففي نهاية المطاف بحثت العقول الحسابية في أناضول القرن الثالث عشر عن نظير لذلك النظام السماوي العظيم في قلب الحجر على الأرض. هذه المدارس ليست مجرد مبانٍ تلقى فيها الدروس، بل هي أوقر الآثار التي تركتها حضارة حاولت فهم السماء. وتحت ضوء الأناضول الحاد وأفقها الواسع وسمائها الصافية، تقف هذه الأبنية كشهود صامتة على كيفية ثبات أقدام العقل البشري على الأرض بينما يرمق السماء ببصره.
1: نجوم الأناضول حكايات فلكية.

0: مرحبا بكم أعزائي. ابتداء من هذه الحلقة سنسافر إلى سكوبيا، المدينة البلقانية العريقة التي ولد فيها يحيى كمال بيطل، أحد أساتذة اللغة التركية، شاعر الأدب التركي العظيم، والذي كان قد نشأ فيها حتى مطلع شبابه وألهمته قصائده. دعونا نتذكر الأبيات التالية من قصيدة يحيى كمال المدينة المتلاشية. سكوبي هي أرض يلدرم بيزد خان، إنها إرثه إلى الفاتحين. إنها مدينتنا، مدينتنا بقبابها الفيروزية. كانت لنا وحدنا، كانت لنا بوجهها وروحها. كانت سكوبيا التي تعد اليوم عاصمة مقدونيا الشمالية وتقع على جانب نهر فاردر تحت حكم الإمبراطورية العثمانية لأكثر من 5 قرون. ففي عام 1392 ضمت المدينة إلى الإمبراطورية العثمانية ولم تصبح مركزا إداريا فحسب، بل أصبحت أيضا واحدة من أكثر ممثلي ثقافة تركية حيوية، من العمارة إلى الأدب ومن الحياة الدينية إلى الحياة اليومية. ضمت سكوبيا إلى الإمبراطورية العثمانية في عهد يلدرم بيزد ما بين 1389-1402 مباشرة بعد معركة كوسوفو الأولى. وقد قام بهذا الفتح الباشا ييتبك الذي كان من سلالة ساروهان التركماني وأظهر مهارة عسكرية كبيرة. على الرغم من أن الأرشيف العثماني لا يذكر تاريخاً واضحاً لفتح المدينة، إلا أن كتاباً لشعائر دينية في دير القديس تيودور الذي بني في القرن الثالث عشر ويقع فوق قرية فودنو في سكوبيا يذكر أن الفتح تم في 6 يناير عام 1392. بعد خضوع سكوبيا للحكم العثماني أصبحت المدينة النقطة الرئيسية لانفتاح الإمبراطورية على البلقان، وتطورت في وقت قصير بفضل أهميتها الاستراتيجية. ومنذ القرن 15 فصاعدا أصبحت سكوبيا تعرف باسم مدينة الأمراء، نظرا لكونها مكانا يخدم فيه الأمراء العثمانيون. خلال الفترة العثمانية كانت سكوبيا مركزا ذات أهمية إدارية كبيرة، وكانت إحدى المدن الرائدة في روميلي بيلاربي، أي إيالة الرومالية. ووفقا لكتب المسح لعام 1519 كان هناك ما يقارب من 2000 أسرة في المدينة، وكانت غالبية هؤلاء السكان من الأتراك المسلمين. وفي القرن 16 وخاصة مع استيطان العائلات التركية المهاجرة من الأناضول ازداد عدد سكان المدينة بسرعة، واتخذت سكوبيا هوية المدينة العثمانية التركية بهيكلها المعماري والثقافي والاجتماعي. تعد الآثار المعمارية العثمانية التي حددت صورة سكوبيا لقرون من الزمن أكثر العناصر وضوحاً للهوية الثقافية للمدينة. أحد أهم المباني في المدينة هو جسر الحجري، أي جسر الفاتح، الذي بني عام 1469 في عهد محمد الفاتح. ولا يزال هذا الجسر الذي يبلغ طوله 214 متراً وله 12 قوساً فوق نهر فاردر أحد أهم رموز سكوبيا حتى اليوم. بلا شك تأتي المساجد في المقام الأول من بين أبرز الأمثلة على التراث المعماري العثماني في سكوبيا. مسجد مصطفى باشا هو أحد هذه المساجد. بني هذا المسجد في عام 1492 وهو يحمل الخصائص المبكرة للعمارة العثمانية الكلاسيكية، ولا يزال يستخدم بنشاط حتى اليوم. وتكشف النافورة الموجودة في باحة المسجد ومجمع المقابر المحيطة به عن الهيكلة الاجتماعية لتلك الفترة. مسجد السلطان مراد هو أكبر وأروع مسجد في المدينة، بني في عهد مراد الثاني ويعتبر من أقدم المساجد العثمانية في سكوبيا، وهو مثال ممتاز لعمارة المساجد العثمانية الكلاسيكية بقبته المركزية والقباب الجانبية المحيطة به. وتعد مئذنة المسجد جزءا لا يتجزأ من أفق المدينة. بني مسجد عيسى بك في عام 1475 على يد عيسى بك ابن إسحاق بك، أحد أهم الشخصيات في سكوبيا، ومن المحطات الأخرى التي يمكن الوصول إليها بعد مسافة قصيرة سيرا على الأقدام من هنا مسجد يحيى باشا. بني هذا المبنى في عام 1504 وأخذ اسمه من مؤسسه يحيى باشا. يكاد يكون المسجد من الداخل أشبه بمعرض فني، فالزخارف المرسومة يدويا والزخارف على الجدران والخط العربي الأنيق تثير الإعجاب، ويتجلى في كل تفصيل إحساس جميل بالجمال والإيمان العميق. أعزائي المستمعين، سنواصل الحديث عن سكوبيا من حيث توقفنا في الحلقة القادمة. دمتم بخير.
1: معالم الأتراك في العالم.

مستمعينا الكرام، وصلنا بكم إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نعود ونلتقي بكم في بث آخر، وسنكون معكم أيضا غدا وفي الأيام المقبلة. لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث، وأنا فاطمة الكبير من الهندسة الإذاعية أجمل وطيب التمنيات. هنا صوت تركيا.

هنا إذاعة صوت تركيا، أي اليوم الأول من أي يونيو حزيران عام 2026 المصادف يوم الاثنين. ساعتنا في أنقرة تشير إلى الخامسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة الثانية بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، نحن سعداء باللقاء بكم في بثنا باللغة العربية. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين تركسات 3A و4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو من ثم اختيار TRT VOT World من القائمة. مستمعينا الأفاضل، أنا فاطمة الكبير، سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج نجوم الأناضول، حكايات فلكية، ومعالم الأتراك في العالم.

مستمعينا الأفاضل، أسعد الله مساءكم بكل خير. من إذاعة صوت تركيا نحييكم ونقدم لكم نشرة لأهم الأنباء. أكد رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان أن إمدادات الغاز التي بدأت إلى سوريا في شهر أغسطس آب الماضي نتيجة للمبادرة المشتركة بين تركيا وأذربيجان تقدم مساهمة لا تقبل الجدل في تنمية هذا البلد وفي الأمن الإقليمي. جاء ذلك في رسالة بعث بها رئيس الجمهورية أردوغان إلى افتتاح أسبوع باكو للطاقة المنعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو، وقرأها نيابة عنه وزير الطاقة والموارد الطبيعية ألباسلان بايركتار. ولفت أردوغان في رسالته الانتباه إلى أن التطورات في المنطقة أثبتت مجددا مدى صواب والخطوات التي اتخذتها تركيا مع أذربيجان في مجال الطاقة، مشيرا إلى الاستمرار في تحقيق العديد من المشاريع الضخمة بنجاح والتي كانت توصف بذات يوم بأنها أحلام للمنطقة. يبدأ وزير الخارجية التركي هاكان فيدان غدا زيارة رسمية هي الأولى له إلى سنغافورة. ووفقا لمعلومات تم الحصول عليها من مصادر وزارة الخارجية، فمن المتوقع أن يتم استقبال الوزير فيدان من قبل رئيس الوزراء السنغافوري لورانس وونغ، كما سيلتقي بوزير الخارجية فيفيان بالاكريشنان ووزير الداخلية والوزير المنسق للأمن القومي شان موغام. وتهدف الزيارة إلى تعزيز التعاون في مجالات استراتيجية مثل الصناعات الدفاعية والذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات وأمن الطاقة. ومن المنتظر أيضا أن يلقي فيدان كلمة في حدث محاضرات رافلز التي تنظمها مؤسسة الدراسات الفكرية المعروفة باسم المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية. ومن المتوقع أن يؤكد فيدان خلال لقاءاته على أهمية زيادة حجم التجارة الثنائية بين تركيا وسنغافورة على أساس اتفاقية التجارة الحرة الموقعة عام

0: عام 2015 وتطوير الاستثمارات المتبادلة وتنوعها. كما سيتناول الوزير فيدان إمكانيات التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية وأشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي والرقمنة والتكنولوجيا المالية وصناعة الأغذية الحلال، مشيرا إلى أن جهود تركيا وسنغافورة الواقعتين على طريق بحري وتجاري استراتيجي في مجالات الربط وأمن الطاقة تعد حرجة لتأسيس الاستقرار الإقليمي والعالمي. أدانت وزارة الخارجية بشدة اقتحام المتطرفين الإسرائيليين لمسجد الأقصى ورفع العلم الإسرائيلي وترديد النشيد الوطني الإسرائيلي فيه. وفي بيان مكتوب صادر عن وزارة الخارجية، أبدت الوزارة رد فعل عنيف تجاه الممارسات التي نفذتها مجموعات متطرفة إسرائيلية بحق المسجد الأقصى تحت حماية قوات الأمن الإسرائيلية. وأكد البيان أن محاولات رفع العلم الإسرائيلي وترديد النشيد الوطني أثناء الاقتحام هي أمور غير مقبولة. جاء فيه: ندين بأشد العبارات الاقتحام الذي نفذته مجموعات إسرائيلية متطرفة للمسجد الأقصى تحت حماية قوات الأمن الإسرائيلية والأعمال الاستفزازية التي قامت بها هناك. ولفت البيان الانتباه إلى أن هذه الأفعال توضح مدى الخطورة التي تحدق بالاستقرار في المنطقة، مسجلا ما يلي: ندين بأشد العبارات الاقتحام الذي نفذته مجموعات إسرائيلية متطرفة للمسجد الأقصى تحت حماية قوات الأمن الإسرائيلية. إن هذه الأفعال التي تهدف إلى تقويض الوضع التاريخي والقانوني للقدس وفي مقدمتها المسجد الأقصى تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتحمل في طياتها خطر تعميق عدم الاستقرار في المنطقة بشكل أكبر. وإزاء هذه الاستفزازات والانتهاكات الخطيرة التي تواصل إسرائيل القائمة بالاحتلال ممارسة ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية، فأننا نجدد دعوتنا للمجتمع الدولي لزيادة ضغوطه على إسرائيل. ألقى رئيس جهاز الاستخبارات الوطني إبراهيم كولن مع رئيس مجلس شورى حركة حماس محمد درويش وأعضاء المكتب السياسي للحركة، التقى بهم لإجراء محادثات بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. ووفقا للمعلومات الواردة من مصادر أمنية، فقد اجتمع كولن مع ممثلي حركة حماس في أنقرة. وخلال اللقاء أكد وفد حماس التزامهم بقواعد وقف إطلاق النار، وقدموا معلومات لكولن حول الانتهاكات التي ارتكبها الجانب الإسرائيلي. وكانت الاعتداءات التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة طوال أيام العيد الأضحى من بين العناوين الرئيسية الخاصة باللقاء، كما تم التطرق إلى الجهود التي تبذلها تركيا بصفتها دولة ضامنة لضمان تطبيق وقف إطلاق النار في غزة. كذلك تم خلال اللقاء تقييم الخطوات التي سيتم اتخاذها لمنع الانتهاكات الإسرائيلية. صرح رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان بأن غياب العلاقات مع تركيا وأذربيجان يؤدي إلى حالة من عدم التوازن في سياستهم الخارجية، مؤكدا أن تطبيع العلاقات سيخلق فرصا جديدة لبلاده. ووفقا لنبأ نقلته وكالة الأنباء الرسمية الأرمينية، قدم باشينيان تقييمات بشأن السياسة الخارجية للحكومة في رسالة مصورة نشرها عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي. وقال باشينيان: أنا واثق من أننا سنحقق هدف تطبيع العلاقات مع أذربيجان وتركيا، وهذا يعني أن السياسة الخارجية المتوازنة والموزونة ستكتمل وستظهر الفرص الجديدة لأرمينيا لتصبح دولة ذات جودة جديدة. عقب إعلانه أنهم سيستهدفون منطقة الضاحية الجنوبية في العاصمة اللبنانية بيروت بغارات جوية رغم وقف إطلاق النار، هدد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس سكان العاصمة قائلا: لن يكون هناك هدوء في بيروت أيضا. وتحدث كاتس في حفل أقيم بوزارة الدفاع حول الغارات الجوية التي سيبدأها جيش الاحتلال الإسرائيلي على منطقة الضاحية، ومهددا بضرب بيروت بهجمات عنيفة. قال كاتس: أن مصير منطقة الضاحية في بيروت هو نفس مصير المستوطنات في شمال إسرائيل. إذا لم يكن هناك هدوء في شمالنا، فلن يكون هناك هدوء في بيروت أيضا.
1: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
0: رغم وقف اتفاق النار إطلاق النار، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي توسيع مساحة احتلاله في جنوب لبنان بعد تجاوزه شمال نهر الليطاني والسيطرة على قلعة شقيف الاستراتيجية. وعقب تعليمات رئيس الوزراء نتنياهو في 25 من مايو أيار الماضي بزيادة الهجمات، كثف الجيش ضرباته الجوية والبرية وبدأ في توسيع المنطقة الاحتلالية التي يطلق عليها اسم الخط الأصفر على طول خط الحدود. وزاد جيش الاحتلال من هجماته المحيطية بمدينتي صور والنبطية موسعاً احتلاله البري بذريعة التهديدات الناجمة عن حزب الله. وكان التطور الأبرز هو امتداد هذا التقدم إلى شمال نهر الليطان الذي يبلغ طوله 170 كيلومتر ويمثل خطاً طبيعياً يقسم جنوب لبنان إلى قسمين شمالي وجنوبي. أعلنت وزارة الصحة في غزة في بيان صدر عنها عن آخر البيانات المتعلقة بضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر منذ أكتوبر 2023. وأشارت الوزارة إلى أن المستشفيات في غزة استقبلت خلال الساعات 24 الماضية جثماني شهيدين و40 جريح. وبهذا يكون قد وصل عدد الشهداء في غزة منذ أكتوبر 2023 إلى 72,941 شهيدا، وبلغ عدد الجرحى 172,967 مصابا، في حين لا تزال آلاف الجثامين مفقودة تحت الأنقاض حتى الآن في قطاع غزة. صرح الناشط الفرنسي في أسطول الصمود العالمي أدريان جوفان الملقب بتورتوغا بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يضم مرضى نفسيين يستمتعون بتعذيب البشر. وفي حديثه لمراسل الأناضول روى جوفان الذي احتجزته إسرائيل تفاصيل العدوان والتعذيب الذي مارسته سلطات الاحتلال ضد الناشطين، وأكد أن هدف الأسطول كان إظهار رد فعل ضد الحصار المفروض على قطاع غزة ومعاملة إسرائيل الفلسطينيين وإيصال المساعدات إلى المنطقة. وأشار إلى أنه برغم شرعية هذه المبادرة فقد جرى احتجازهم من قبل جيش الاحتلال ولم يطلق سراحهم إلا بعد تعرضهم لتعذيب شديد. وقال كان هناك فريق مهمته الضرب واستخدام أجهزة الصدمات الكهربائية والاعتداء الجنسي على متن السفينة الإسرائيلية التي تحولت إلى سجن. تعرض جميع الناشطين للضرب بشكل منهجي على مدار يومين، وأضاف أنه تعرض شخصيا للضرب بأعقاب البنادق مما ترك 12 أثرا دائريا على ظهره، لافتا أن الناشطين تعرضوا لكل أنواع الإذلال بما في ذلك سكب الماء البارد عليهم ليلا في الطقس البارد. وذكر أن ركلات الجنود الإسرائيليين تسببت في كسر ضلعين من أضلاعه، وهو ما تم إثباته طبيا في مستشفى بفرنسا، مؤكدا عزمه على تقديم شكوى قضائية. وتابع واصفا الوضع على السفينة: لقد ألقوا بنا في منطقة تضم 3 حاويات ولم نكن قادرين على النوم بسبب الاكتظاظ الشديد وبسبب كسور أضلاعي. لم أستطع الاستلقاء تماما، فحاولت قضاء الليل واقفا أو في الخارج، لكنهم كانوا يسلطون أشعة الليزر على أعيننا ويستخدمون الفلاشات لمنع الناس من النوم. وأشار إلى أن الجنود أطلقوا عليهم ذخيرة تشبه الكرات المعدنية وهددوهم بالأسلحة. وعند وصولهم إلى إسرائيل تعرض بعض الناشطين للضرب والإذلال مجددا، وهم يقولون لهم بسخرية مرحبا بكم في إسرائيل. وفي ختام حديثه أشار جواني إلى وجود أكثر من 9,000 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال، مؤكدا أنه لا يجرؤ على تخيل الظروف التي يعيشونها بعدما رآه، حيث يعاملون كالحيوانات ويعذبون بشكل مرعب. صرح رئيس مجلس الشورى الإيراني ورئيس بعثة المفاوضات محمد باقر قاليفاف بشأن الحصار البحري الأمريكي في مضيق هرمز قائلا أن تطبيق الحصار البحري هو دليل واضح على أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تلتزم بوقف إطلاق النار. وجاء في تقييمات نشرها قاليفاف على حسابه على منصة إكس تناول فيها الهجمات الإسرائيلية على لبنان والحصار الأمريكي في مضيق هرمز، وقال إن تطبيق الحصار البحري وتصعيد الكيان الصهيوني الإبادي لجرائم الحرب في لبنان هو دليل واضح على عدم التزام الولايات المتحدة الأمريكية بوقف إطلاق النار. وقعت شركة خطوط أنابيب النفط والغاز التركية بوتاش مع شركة النفط الوطنية الأذربيجانية سوكار وشركتي توتال إنرجيز وأبو ظبي الوطنية للنفط أدنوك اتفاقية لتوريد ما مجموعه 33 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من أذربيجان إلى تركيا لمدة 15 عاما اعتبارا من عام 2029. مستمعينا الكرام، من إذاعة صوت تركيا قدمنا لحضراتكم نشرة لأهم الأنباء. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.

السماء الكامنة في الحجر، آثار علم الفلك في العمارة الأناضولية. في المناخ الفكري المتعدد الطبقات للأناضول في القرن الثالث عشر، لم يبقى علم الفلك حبيسا للأوراق التي تلمع تحت ضوء القناديل في حجرات المدارس، ولا سجيدا للأعمدة الصامتة في جداول الزيج، بل أن ذلك الموروث الرياضي الضخم من حسابات النظام الستيني المرهقة وأقواس المثلثات الكروية المجردة والحركات الدائرية للكواكب اتحد مع العبقرية المعمارية لآنذاك ليختم به في قلب المدن فوق أجساد النصب الحجرية العملاقة. إن من يدخل من باب مدرسة ما لم يكن يخطو إلى قاعة تدريس فحسب، بل كان يلج فضاء حسبت أبعاده واتجاهاته وإضاءاته بدقة. فبالرغم من صمت لغة الحجر، إلا أن النظام الذي أسسته لم يكن منفصلا عن نظام السماء. يعد جامع ومدرسة جاجابي في كرشهير المكان الذي تلمس فيه هذه الأختام بوضوح وقوة تاريخية كبرى. فهذا البناء الذي سجل في وقفيته المؤرخة عام 1272 أسس خصيصا لتعليم علم الهيئة والنجوم، يعد بمثابة قلعة للهوية المؤسسية لعلم الفلك في الأناضول. لكن معرفة السماء في جوجوبي لا تعيش في الوثائق المكتوبة فحسب، بل في تلك البركة الشهيرة بقلب البناء والفتحة الدائرية التي تعلوها. ووفقا للرواية الشعبية الشائعة، كان يتم تتبع النجوم عبر انعكاساتها في مياه هذه البركة الساكنة بدلا من النظر المباشر إلى السماء. ورغم عدم وجود دليل تقني مكتوب لهذه الطريقة، إلا أن إنشاء مثل هذا الترتيب في مركز مبنى يدرس فيه الفلك هو أوضح إشارة على ذلك الموعد غير الصادفي بين السماء والحجر. فالنجم الذي قد يصعب تمييزه في قبة السماء المظلمة ليلا، كان يتحول فوق سطح الماء إلى نقطة أكثر هدوءا وقابلية للقياس. هذا الاحتمال يجعلنا نوقن أن هذا الترتيب في مركز البناء لم يكن مجرد زينة عابرة، بل هو المكان الذي أنزل فيه العقل الحسابي السماء إلى الباحة ليحولها من كرة مجردة إلى حقيقة ملموسة وقابلة للقياس. هذا التماس بين علم الفلك والعمارة يظهر لنا في المدرسة الزرقاء جوك مدرسة بسيفاس عام 1271 عبر مفاهيم الزمن والتقويم بشكل أكبر. وسواء كان اسم جوك أي السماء مستمدا من الفيروز الذي كان يغطي واجهتها يوما ما، أو من ارتباطها العميق بعلوم السماء التي كانت تمارس فيها، فالحقيقة أن المدرسة اقترنت بمفهوم السماء منذ عصر بنائها. المؤشر الأبرز على هذا الرابط هو نقوش

0: تقويم الحيوانات الاثني عشر التركي على البوابة الصرحية. تظهر هذه الرسوم كيف نقشت المعرفة السماوية فوق الحجر كتطبيق ينظم الحياة الاجتماعية ممتزجة مع تقاليد التقويم العريقة القديمة من آسيا الوسطى. ويذهب بعض الباحثين إلى أن توجيه البناء وطريقة استقباله للضوء قد يتضمن تفضيلات فلكية واعية، مثل حساب زاوية الشمس في الاعتدالات والانقلابات الشتوية والصيفية. ورغم محدودية القياسات القطعية في هذا الصدد، إلا أنه من المنطقي الاعتقاد بأن معماريي القرن الثالث عشر القادرين على تحديد القبلة وحساب التقاويم لم يتجاهلوا تماما هذه الحركات السماوية أثناء عمليات التصميم. أما مدرسة المئذنة النحيفة في كونيا فترتبط بالموضوع من خلال الهندسة. ورغم عدم وجود سجلات رصد مباشرة هنا، إلا أن فن الحفر على الحجر يمثل ذروة المعرفة الهندسية في ذلك العصر. فزخارف العقد اللانهائية والتكوينات النجمية على الباب ليست مجرد تزيين جمالي، بل هي انعكاس معماري للدوائر والأقواس والزوايا التي كانت لغة الفلك آنذاك. لقد تحول ذلك النظام السماوي العظيم بين أيدي المعلمين إلى تناظر راسخ فوق الحجر، حيث تبدو تلك الضفائر الحجرية التي تمتد فيها الدوائر إلى ما لا نهاية دون أن تتصادم، كأنها صدى معماري لفكرة الحركة الدائرية الكاملة، وهي الفرضية الأساسية لعلم الفلك. هنا يتلاشى الحد الفاصل بين الزخرفة والرياضيات، ويجب هنا فتح قوس للتأكيد على تمييز هام. هذه المباني لم تكن مراصد ضخمة ومستقلة مثل مرقة وسمرقند في الشرق، فالحال في الأناضول كان مختلفاً وربما أكثر شمولاً، حيث لم يقتصر وجود الفلك على مراكز مغلقة تضم آلات ضخمة، بل تجلى في باحات المؤسسات التعليمية وفي تحديد المواقيت وحساب القبلة، أي من قلب الحياة اليومية تماماً. لذلك عندما ننظر إلى المدارس السلجوقية نرى إرثاً ذا طبقتين، نشاط تعليمي مثبت بالوثائق من جهة، ورابط سماوي قوي تغلل في العمارة وأثرته الروايات الشعبية بمرور الزمن من جهة أخرى. ورغم أن كل رواية قد لا تكون مثبتة تقنياً، إلا أنها تفسر لنا لماذا ظلت هذه الأبنية تذكر لقرون كأماكن قريبة من السماء. ففي نهاية المطاف بحثت العقول الحسابية في أناضول القرن الثالث عشر عن نظير لذلك النظام السماوي العظيم في قلب الحجر على الأرض. هذه المدارس ليست مجرد مبان تلقى فيها الدروس، بل هي أوقر الآثار التي تركتها حضارة حاولت فهم السماء. وتحت ضوء الأناضول الحاد وأفقها الواسع وسمائها الصافية، تقف هذه الأبنية كشهود صامتة على كيفية ثبات أقدام العقل البشري على الأرض بينما يرمق السماء ببصره.
1: نجوم الأناضول، حكايات فلكية.

مرحبا بكم أعزائي، ابتداء من هذه الحلقة سنسافر إلى سكوبيا، المدينة البلقانية العريقة التي ولد فيها يحيى كمال بيعطل، أحد أساتذة اللغة التركية، شاعر الأدب التركي العظيم، والذي كان قد نشأ فيها حتى مطلع شبابه وألهمته قصائده. دعونا نتذكر الأبيات التالية من قصيدة يحيى كمال المدينة المتلاشية. سكوبي هي أرض يلدرم بيزد خان، إنها إرثه إلى الفاتحين، إنها مدينتنا، مدينتنا بقبابها الفيروزية، كانت لنا وحدنا، كانت لنا بوجهها وروحها. كانت سكوبيا التي تعد اليوم عاصمة مقدونيا الشمالية وتقع

على جانب نهر فاردر تحت حكم الإمبراطورية العثمانية لأكثر من 5 قرون. ففي عام 1392 ضمت المدينة إلى الإمبراطورية العثمانية ولم تصبح مركزا إداريا فحسب، بل أصبحت أيضا واحدة من أكثر ممثلي ثقافة تركيا حيوية، من العمارة إلى الأدب ومن الحياة الدينية إلى الحياة اليومية. ضمت سكوبيا إلى الإمبراطورية العثمانية في عهد يلدرم بيزيد ما بين 1389-1402 مباشرة بعد معركة كوسوفو الأولى. وقد قام بهذا الفتح الباشا ييتبك الذي كان من سلالة ساروهان التركماني وأظهر مهارة عسكرية كبيرة. على الرغم من أن الأرشيف العثماني لا يذكر تاريخاً واضحاً لفتح المدينة، إلا أن كتاباً لشعائر دينية في دير القديس تيودور الذي بني في القرن الثالث عشر ويقع فوق قرية فودنو في سكوبيا يذكر أن الفتح تم في السادس من كانون الثاني يناير عام 1392. بعد خضوع سكوبيا للحكم العثماني أصبحت المدينة نقطة رئيسية لانفتاح الإمبراطورية على البلقان وتطورت في وقت قصير بفضل أهميتها الاستراتيجية. ومنذ القرن الخامس عشر فصاعدا أصبحت سكوبيا تعرف باسم مدينة الأمراء نظرا لكونها مكانا يخدم فيه الأمراء العثمانيون. خلال الفترة العثمانية كانت سكوبيا مركزا ذات أهمية إدارية كبيرة وكانت إحدى المدن الرائدة في روميلي بيلاربي أي إيالة الرومالية. ووفقا لكتب المسح لعام 1519 كان هناك ما يقارب من 2000 أسرة في المدينة وكانت غالبية هؤلاء السكان من الأتراك المسلمين. وفي القرن السادس عشر وخاصة مع استيطان العائلات التركية المهاجرة من الأناضول ازداد عدد سكان المدينة بسرعة واتخذت سكوبيا هوية المدينة العثمانية التركية بهيكلها المعماري والثقافي والاجتماعي. تعد الآثار المعمارية العثمانية التي حددت صورة سكوبيا لقرون من الزمن أكثر العناصر وضوحاً للهوية الثقافية للمدينة. أحد أهم المباني في المدينة هو جسر الحجري أي جسر الفاتح الذي بني عام 1469 في عهد محمد الفاتح، ولا يزال هذا الجسر الذي يبلغ طوله 214 متراً وله 12 قوساً فوق نهر فاردر أحد أهم رموز سكوبيا حتى اليوم. بلا شك تأتي المساجد في المقام الأول من بين أبرز الأمثلة على التراث المعماري العثماني في سكوبيا. مسجد مصطفى باشا هو أحد هذه المساجد. بني هذا المسجد في عام 1492 وهو يحمل الخصائص المبكرة للعمارة العثمانية الكلاسيكية ولا يزال يستخدم بنشاط حتى اليوم. وتكشف النافورة الموجودة في باحة المسجد ومجمع المقابر المحيطة به عن الهيكلة الاجتماعية لتلك الفترة. مسجد السلطان مراد هو أكبر وأروع مسجد في المدينة، بني في عهد مراد الثاني ويعتبر من أقدم المساجد العثمانية في سكوبيا، وهو مثال ممتاز لعمارة المساجد العثمانية الكلاسيكية بقبته المركزية والقباب الجانبية المحيطة به. وتعد مئذنة المسجد جزءا لا يتجزأ من أفق المدينة. بني مسجد عيسى بك في عام 1475 على يد عيسى بك ابن إسحاق بك أحد أهم الشخصيات في سكوبيا. ومن المحطات الأخرى التي يمكن الوصول إليها بعد مسافة قصيرة سيرا على الأقدام من هنا مسجد يحيى باشا. بني هذا المبنى في عام 1504 وأخذ اسمه من مؤسسه يحيى باشا. يكاد يكون المسجد من الداخل أشبه بمعرض فني، فالزخارف المرسومة يدويا والزخارف على الجدران والخط العربي الأنيق تثير الإعجاب، ويتجلى في كل تفصيل إحساس جميل بالجمال والإيمان العميق. أعزائي المستمعين، سنواصل الحديث عن سكوبيا من حيث توقفنا في الحلقة القادمة. دمتم بخير. معالم الأتراك في العالم.

مستمعينا الكرام، وصلنا بكم إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نعود ونلتقي بكم في بث آخر، وسنكون معكم أيضا غدا وفي الأيام المقبلة. لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث، وأنا فاطمة الكبير، ومن الهندسة الإذاعية أجمل وطيب التمنيات. هنا صوت تركيا.

0: طيب هاكان التون كواز من يك نغمه سنتهي
1: yine adres aşk büfe en sevdiğin tost elimde masada bir çay bardağı